لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

هذه ثالث مناقصة نخسرها. الشركة كلش وضعها خطر، بس أكيد أكو واحد يسرب هاي المعلومات برا. واليوم

0: من الكسلان استعيذ بالله من الشيطان افضل صلي لو غصب عنك خليك مقرب من ربك عشان هيفضل الشيطان يقولك
1: يلا بينا العب.

شكراً.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: رميتني بالعشق بعد ما كان القلب مرتاح، وخليتني بالعشق لملم وداوجر.

العربية من فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: تخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربان صحابي قافل الغربان
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

موتى عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

هز دموعي أدمع حنيني وولوعي يا منسدين للغروب يا منسدين يا منسدين.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: وقوفا أيها المشردون، وقوفا.

0: تصف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. فرنسا أول الواصلين إلى المربع الذهبي لمونديال كرة القدم بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا. وسط مشاركة واسعة ودعوات للانتقام، وري جثمان المرشد الإيراني العالى السابق الراحل آية الله علي خامنئي وري الثراء في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله الذي خلفه. توديع المرشد الراحل إلى مثواه الأخير جاء على وقع تبادل القصف بين واشنطن وطهران لليوم الثالث تواليا، الأمر الذي عزز من المخاوف من العودة إلى حرب شاملة. لميس زين الدين.
2: القصف الأمريكي أدى إلى مقتل العشرات وإصابة حوالي 100 آخرين وفق وزارة الصحة الإيرانية. وبينما أفادت وكالة إرنا الرسمية بأن مقذوفا أمريكيا إسرائيليا أصاب مقرا عسكريا في ضواحي بوشهر، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة التي طالت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ كما طائرات مسيرة. في الموازاة أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع إنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. وأكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مشيرا إلى أن بلاده جاهزة للرد على أي ضربات أمريكية.
0: عن إمكانية تحول هذه الضربات الإيرانية إلى حرب مفتوحة جديدة سألت مونتي كارلو الدولية رياض قهوجي، وهو الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، فلنستمع إلى رده.
3: أنا بشوف الإيراني اليوم مصلحته بتوسيع هذه الحرب. الإيراني عم بيحاول يفرض معادلة اللي هي سيطرة على مضيق هرمز، والأمريكيين رفضها. هلأ بدنا نشوف التصعيد لأي حد حيوصل من الطرفين وأي طرف سيخضع للآخر. أنا لا أستبعد شيء حاليا. أنا عم بقول أنه المصلحة الأطراف كما هي، إنما ما بيعني أنه الأمور ستسير كما تشتهي هذه الأطراف. الحروب في أمور بتفرض نفسها، والخروج عن السيطرة دائما قائم، بس يكون بلش إطلاق النار ما حدا في يدعي قدرته على سيطرة على وضع. فيك تقدر تعمل كنترول مرة أو اثنين، بس بعدين كل ما تشتد عملية القصف، كل ما تتوسع دائرة الأهداف، كل ما أنت عم تاخد ريسك بأنه الأمور تعود للحرب الشاملة.
0: استمعتم إلى رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، كان يتحدث عن إمكانية تحول الضربات الإيرانية الأمريكية هذه الأيام إلى حرب جديدة مفتوحة. يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن ما تزال ملتزمة بإيجاد حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية مستمرة بين البلدين. في غضون ذلك أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلائه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج بحسب ما أفاد مكتب نتنياهو. وجرت هذه المحادثة بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في إطار الاتصالات المنتظمة بين الزعيمين، اللذين جددا التأكيد على مواصلة التنسيق بين بلديهما في مختلف المجالات. زمنا مع ذلك ذكرت مصادر لبنانية وأمريكية بأن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف قريبا على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب بين لبنان وحزب الله وإسرائيل. في غضون ذلك استمرت الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان تزامنا مع تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشددا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. زياد حلبي من القدس.
4: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال. اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
0: غزة، حيث قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية استهدفت القطاع الفلسطيني بحسب ما أفاد الدفاع المدني هناك. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006 حين فازت حركة حماس بتلك الانتخابات على حركة فتح لتحتدم الخلافات بين الحركتين عن إمكانية إجراء انتخابات فلسطينية شاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. حدثنا الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، فلنستمع إليه.
5: لا نريد أن نؤجل الانتخابات مرة أخرى أو نلغيها إذا تمكننا فنيا من معالجة موضوع القدس، لا سيما أن الموضوع السياسي احنا ضمنينه بمشاركة المقدسين. أما بالنسبة لموضوع غزة يعني هذا شائك، لأنه لحد الآن بدون نزع سلاح حماس، بدون الولاية للجنة الإدارية اللي احنا نفهم أنه هالحين بدها تستلم أكثر فأكثر موضوع غزة تمهيدا للسلام والسلطة الوطنية، لا نستطيع أن نقيم انتخابات هناك. هذه إشكالية، ولكن يعني علينا أن نتعاطى مع الموقف الموجود حتى نستطيع أن يعني نكتسب هذه الشرعية الوطنية والدولية، خاصة إحنا اليوم في مرحلة مهمة جدا، مرحلة حكومة إسرائيلية جديدة أولا ستكون جديدة. النقطة الثانية مرحلة ما بعد العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، ومرحلة الاستحقاق الوطني اللي هو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
0: استمعتم إلى الدكتور رمزي عودة الأمين العام لما يعرف بالحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال. أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق أن التحقيقات الأولية مع الخلية المتورطة بتفجير عبوتين ناسفتين في دمشق خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى هناك أظهرت أنها تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية. وتتجه سوريا إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن عن بدء إجراءات لرفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هجيرة بن عدة.
6: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذا لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت أواخر سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما سيتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار.
0: في قرار رحبت به دمشق، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى تغيير جوهري في الظروف كما قالت، ومنذ الإطاحة بالنظام السابق المخلوع نظام بشار الأسد وتدابير ملموسة اتخذت لتفكيك ترسانة المواد المحظورة. استأنفت الولايات المتحدة شحنات النقد إلى العراق بعد تأخرها في مؤشر على دعم واشنطن لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الذي من المتوقع أن يزور واشنطن هذا الشهر بحسب ما صرح متحدث باسم الحكومة العراقية يوم أمس. أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي. هذا المقترح الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات في هذا البلد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده والولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت، مضيفا أن الشحنات الرئيسية من هذه الصواريخ من المقرر أن تصل الأيام المقبلة إلى أوكرانيا. أفاد بيان مشترك بأن روسيا ودول غرب إفريقيا الأعضاء في تحالف ما يعرف بدول الساحل وهي مالي والنيجر والبوركينا فاسو تعهدت بتعزيز التعاون العسكري في مواجهة تصاعد نشاط المتشددين المسلحين بالمنطقة، وذلك عقب محادثات في عاصمة النيجر نيامي وبحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. عن إطار هذا التقارب بين موسكو وهذه الدول سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور ديدي ولد السالك، وهو رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية ومقره العاصمة الموريتانية نواكشوط.
7: طبعا هي استجابة لرغبة الطرفين، طرف الدول الساحل اللي تسعى للتخلص من إرث فرنسا بتعزيز العلاقات مع طرف دولي فاعل كروسيا، ومصلحة روسيا أن تجد قدم موطى قدم في إفريقيا خاصة في منطقة غنية بالثروات. روسيا في الاتحاد السوفيتي بعد انهيار وتراجعت دور روسيا في إفريقيا، ومن خلال الفراغ الذي تركته فرنسا في دول منطقة خاصة دول الساحل ووجود أنظمة عسكرية تبحث عن شرعية خارجية وحليف خارجي يدعمها، وجدت الملاذ في النظام الروسي. إذن هو تلاقي مصالح، وطبيعي أن يندفع كل من الطرفين باتجاه الآخر. هو في تقارب أكيد بدأ من سنوات من وجود الانقلابيين في مالي ثم في بوركينا فاسو في النيجر، لكن لا أعتقد شخصيا أن هناك طرف دولي حاليا قادر على سد الفراغ الذي تركته فرنسا في المنطقة، لأن وجود فرنسا في المنطقة عمر أكثر من قرنين، وتعرف المنطقة تعرف ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا واستخباراتيا، وبالتالي مهما كانت القوى التي ستحل محل فرنسا لن تسد الفراغ في الأفق القريب.
0: استمعتم إلى ديدي ولد السالك، وهو رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية في نواكشوط، وكان يعلق على التقارب الحاصل بين روسيا ودول ما يعرف بتحالف الساحل في منطقة الساحل الإفريقي. هذه المنطقة وفيها مالي، حيث هاجم انفصاليون طوارق وجماعات جهادية متحالفة معهم قافلة تضم مقاتلين من فرق إفريقيا القدس الروسي مجموعة فاغنر سابقا وجنودا ماليين، بينما كانوا في طريقهم لنجدة جنود محاصرين داخل معسكر في إحدى البلدات. في عالم كرة القدم تحديدا مونديال كرة القدم، أصبحت فرنسا أول الواصلين إلى المربع الذهبي نصف نهائي البطولة بفوز المنتخب الفرنسي مساء أمس على نظيره المغربي بهدفين دون رد، حملا توقيع كيليان مبابي في الدقيقة 60 وثم عثمان ديمبلي بعد ذلك ب6 دقائق، مع الإشارة إلى كيليان مبابي قبل ذلك في الشوط الأول أهدر ركلة جزاء تصدى لها بونو وكان قد حصل عليها كيليان مبابي. واليوم تجرى المباراة الثانية ضمن ربع نهائي البطولة تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره البلجيكي. بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، وكان فيها: على وقع قصف إيراني أمريكي متبادل، المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي يوارى الثرى في مسقط رأسه. فرنسا أول واصلين إلى المربع الذهبي لمونديال كرة القدم بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد. ابقوا معنا نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، هي فترة فقراتها متعددة ومتنوعة وتستمر معكم حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، سألان تشير إلى 6:14. فابقوا معنا إذن مشكورين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: حتى كيف هو الطقس في أوروبا؟ الحرارة يبدو بأنها تعود شيئا ما.
8: صحيح، الحرارة يعني الحرارة تتراوح بين 35 و32 درجة في أوروبا، والطقس طبعا مشمس بشكل عام. نبدأ من باريس، الطقس مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجة الحرارة تصل اليوم إلى 35 درجة.
0: لندن
8: لندن غائم والحرارة 34 درجة
0: يعني فيها اليوم فيها كمان. مباريات ويمبلدون
8: صحيح تأتي. الحرارة ما زالت مرتفعة. في بروكسل غيوم، الحرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. برلين مشمس جزئيا، الحرارة 27. في روما الطقس مشمس بالإجمال، الحرارة 35 درجة. مدريد غائم جزئيا، الحرارة 34. لشبونة مشمس، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس، الحرارة 32 درجة.
0: إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان،
8: وفيها كيف ستتعامل إسرائيل مع الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في شهر نوفمبر المقبل.
9: حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية بعد مضي 20 عاما على آخر انتخابات في 2006 التي فازت فيها حركة حماس متفوقة للمرة الأولى على حركة فتح. وبموجب المرسوم الرئاسي الذي صدر أمس، ستجرى الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ما أثار التساؤلات مجددا حول العقبات اللوجستية، خصوصا بالنسبة إلى تنظيم عملية التصويت في قطاع غزة، حيث يعيش معظم السكان في خيام أو مراكز إيواء، كما أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تتحكم بدخول القطاع والخروج منه، وتمنع الحكومة الفلسطينية من ممارسة أي سلطة في غزة. يضاف إلى ذلك أن الجانب الإسرائيلي رفض عام 2021 إجراء الانتخابات في القدس، ما وفر ذريعة للسلطة الفلسطينية لإرجائها إلى أجل غير مسمى. وعدا الحاجة الفلسطينية الداخلية لإجراء هذه الانتخابات بسبب تآكل شرعية السلطة، فإن ضغوطا دولية مورست خلال الأعوام الأخيرة كي تقدم السلطة على إصلاحات عنوانها الأساسي هو الانتخابات. وقبل نحو شهر أصدر الرئيس عباس قرارا بتعديل قانون الانتخاب السابق، فزاد عدد نواب المجلس التشريعي إلى 200، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما تشجيعا للشباب، كما رفع نسبة تمثيل المرأة. ونص التعديل أيضا على التزام كل مرشح بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وببرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ولا ينطبق هذا الشرط على حركة حماس التي رفضت قرارات عباس واعتبرتها استمرارا لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي الفلسطيني. وفيما تعتقد مراجع دبلوماسية أوروبية أن الانتخابات يمكن أن تعيد القوة والشرعية للسلطة الفلسطينية، فإنها تبقى حذرة إزاء ما تسعى إليه إسرائيل التي يرغب معظم أعضاء حكومتها بالتخلص من هذه السلطة، ويتخذون قرارات مالية وإجراءات أمنية وسياسية لدفعها إلى الانهيار.
0: الآن إلى جولة على الصحف والمواقع العربية مع شيرين ناصر. اخترت التوقف بداية عندما قال في صحيفة القدس العربي كاتبه عنوانا أو تساءل: هل تؤدي المفاوضات النارية كما وصفها إلى الحرب مجددا؟
10: هذا تحديدا أدم في افتتاحية الصحيفة التي تشير إلى ما ترسمه الصحف الغربية من صورة لترامب عالقا بين ثلاثة ضغوط متناقضة. فالصقور الجمهوريون يريدون اتفاقا أقصى من اتفاق أوباما يشمل النووي والصواريخ ووكلاء إيران في المنطقة. في المقابل يعارض تيار أمريكا أولا حربا طويلة تناقض وعد ترامب بإنهاء الحروب الخارجية، ويهدد بتحويل التورط الطويل في هرمز عبئا سياسيا داخليا توفر أيضا الأزمة ضغطا من نوع آخر على ترامب يتعلق بالإرث الشخصي الذي يطمح لتركه وراءه، حيث يرغب في الظهور قويا لا متراجعا، لكنه يحتاج اتفاقا يمنع أسعار النفط من الانفجار ويوقف توسع الحرب وإطالتها. ورغم اختلاف اللغة والانحيازات السياسية الحادة، فإن هناك نقاط يتوافق عليها الطرفان الأمريكي والإيراني، وعلى رأسها أن التفاهم هش أو شبه منهار، وأن مضيق هرمز أصبح مركز الأزمة وليس الملف النووي، وأن خطر سوء التقدير مرتفع لدى الطرفين، فكلاهما يعتقد أن التصعيد المحدود قد يجبر الآخر على التراجع، لكنه في الوقت نفسه يزيد احتمالات الانزلاق نحو حرب أوسع.
0: إلى صحيفة البيان الإماراتية، ومقال يتحدث عن ما وصفها بنتائج الاتفاق الهش.
10: بدأ دونالد ترامب عصبيا غاضبا متوعدا الجانب الإيراني بصعوبة أن يفهم العقلية التي تدير ملف التفاوض في إيران. حسب مقال الصحيفة، يأتي ترامب من خلفية رجل أعمال عقاري لديه قاعدة ذهبية تقول أن الصفقة الناجحة تعتمد على عقد اتفاق ناجح، يشترط أن يتم احترام كل بنوده بشكل حديدي صارم. أما الجانب الإيراني فيبرر ما يفعله كرد فعل على استمرار إسرائيل لمخالفة الاتفاق باستمرار الاعتداءات على الجبهة اللبنانية. وإسرائيل كررت عشرات المرات أنها ليست طرفا في الاتفاق الإيراني الأمريكي. وهكذا يقول الكاتب، تعيش حالة الحرب والسلام في دائرة مفرغة يقوم فيها كل طرف بتبرير مخالفته لمذكرة التفاهم حسب ما يريد ووفقا لمصالحه الخاصة. سبب ذلك كله هو أن طرفي التفاوض أمريكا وإيران أنجز اتفاقا هشا حمال أوجه صنع من أجل أن يعتبره كل طرف على هواه ويمكن بسهولة أن يتملص منه.
0: تواصلون دائما الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع شيرين ناصر، التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في المدن الإلكترونية. كاتبه يشرح أو عنوان حين لم تعد بيروت طريقا إلى دمشق.
10: هذا برأيي مقال كتبته سالي علي. التاريخ لا يسير في خط التاريخ لا يسير في خط مستقيم، فما بدا ثابتا في التسعينيات بدأ يتآكل بعد عام 2005 يوم خرج الجيش السوري من لبنان. حينها اعتقد كثيرون أن البلد استعاد سيادته الكاملة وأنه سيستعيد معها دوره الذي افتقده طوال سنوات الوصاية. كانت تلك لحظة احتفال مفهومة، لكنها حملت وهما صغيرا كبر مع الوقت، فالدور الجيوسياسي لا يعود تلقائيا بمجرد خروج جيش تماما كما لا يختفي بمجرد دخوله. فالدول لا تستعيد وظائفها السابقة لأنها ترغب في ذلك، بل لأن البيئة المحيطة تحتاج إليه من جديد. وهنا ربما بحسب الكاتبة بدأ التحول الحقيقي، ليس يوم خرجت القوات السورية من لبنان ولا يوم تبدلت الحكومات اللبنانية في بيروت.
0: وتلين هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية بمقال في العرب اللندنية تحت عنوان ليبيا بين مبادرة بولس وحسابات رافضيها.
10: كتب الحبيب الأسود أن هناك فريق متحرك على أكثر من صعيد يعمل على تأجيل الحل السياسي إلى أجل غير مسمى، ويسعى إلى تفعيل كل أدوات الإبطاء والمماطلة إلى حين نهاية الفترة الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة، ولا يرى مانعا من إشعال حرب دموية جديدة في غرب ليبيا لتهميش مبادرة الحل والتركيز بدلا منها على جهود وقف إطلاق النار وعودة الأمن والاستقرار خاصة إلى العاصمة طرابلس. لا شك أن مسعد بولس سيصل إلى نفس ما وصل إليه المبعوثون الأمميون غسان سليمي وستيفاني ويليامز وعبد الله باتيلي وغيرهم أيضا. من أن النخبة السياسية في ليبيا تتعامل مع السلطة كأداة للسيطرة على الثروة باعتبارها غنيمة غير قابلة للتفريط فيها. السلطات التنفيذية الحالية في طرابلس جاءت إلى الحكم منذ فبراير 2021 لتقود مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا في أقصى الأحوال، لكنها بذلت جهودا استثنائية للحؤول دون تنظيم انتخابات وتحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات وإخراج ليبيا من النفقة.
0: استمعتم إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية أعدتها وقدمتها شيرين ناصر.
8: والآن نصل إلى الريبورتاج وهو من رام الله من توقيع شروق أسعد.
11: في حديقة مركز خليل السكاكين الثقافي في رام الله حضر الفلاحون والفلاحات يسوقون لما جادت به أرضهم أو حكورتهم الصغيرة.
12: أهلا وسهلا، أنا اسمي ميساء الخطيب، صاحبة حكورة الفرح بكفر نعمة. نزرع فيها الخضار البيئية الصحية الطبيعية 100%، نسوقها للأصحاب، وكمان عنا اكتفاء ذاتي بالبيت. أكتر إشي عدونا بكرهه بالفلسطيني انتمائه للأرض وحبه للأرض، لهيك مصرة وبإصرار أتمسك بكل ذرة تراب بهاي الأرض.
11: بسطة ميساء تحت شجرة تين كبيرة في سلات القش، البندورة، الكوسة، الفلفل، البطاطا، المشمش، البرقوق، ورق العنب وغيرها.
12: كتير مهم ناكل من اللي بنزرعه، هذا بيعني صمود مقاومة إلى أبعد مدى.
11: تغريد جاءت من قريتها بيتلو وسط الحواجز العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين. أنشأت تعاونية تضم عدداً من نساء القرية، شكلت لهن هذه التعاونية متنفساً اقتصادياً.
13: اسم المنتج تبعنا بوكجتنا، يعني شطة، رب البندورة، البندورة مجففة، اللبنة. منطقة بيتلو عندنا ومنطقة وادي الزركة وهو سلة غذائية، فإحنا بنحاول نجيب المنتجات الزراعية الموجودة ونصنعها. في كثير عائلات بعد الأحداث مش فقدوا دخلهم، وصارت الست كثير لها دور في إدخال دخل جديد وساعد أسرتها. تعرف إنه إحنا منطقة بيتلو طبعا في حصار من سنة الحرب، سكر عن البوابة بشكل نهائي، ولما نتنقل بنتنقل من طريق ترابي.
11: وفيما انشغل البعض بتبادل الأحاديث
14: نوتة، وسط رائحة نوتة عربية
11: الطابون الطيبة التي ملأت المكان، حدثني المزارع سعد داغر عن أهمية إضافية لهذه الأسواق والعمل الجماعي في الأرض.
15: له بعد اجتماعي وبعد وطني. البعد الاجتماعي هو عزز العمل الجماعي، ليس فقط في السوق وإنما في الأرض. يعني هدفنا أنه نعيد العمل الفلاحي الأصيل من خلال التعاون والعمل الجماعي في الأرض مع بعض. المستوطنين والمستعمرين بهاجموا الفلاحين بشكل جماعي، والفلاح موجود كفرد في الأرض. إذا عاد العمل الزراعي كعمل جماعي والفلاحين والمزارعين يشتغلوا مع بعض في الأراضي بشكل مشترك، بيكون على الأقل بدل فلاح واحد في أرضه يهاجموا مجموعة من المستوطنين، بيكون في مجموعة فلاحين على الأقل ممكن يقدر يدافع عن حالهم عن بعض. فهذا يعني كمان بعد مهم جدا في الظرف اللي احنا بنعيشه.
11: قد تبدو هذه المبادرات صغيرة لكن أثرها كبير، وسط عنوان رئيسي هو التمسك بالأرض والصمود. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: شبكة كابل الدولية معكم أينما كنتم.
1: تمام 6:30 بالتوقيت الفرنسي.
2: جزء الأخبار معك لميس زين الدين.
3: أهلا بكم مستمعينا. شيع الطهران جثمان مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي إلى مثواه الأخير. التشيع تزامن مع هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. القصف الأمريكي أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 93 آخرين وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية. مسؤولون عسكريون أمريكيون أكدوا أنه تم استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا في الضربات الأخيرة، في حين أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت أنظمة باتريوت أمريكية بطائرات مسيرة في الكويت وموقع أنذار مبكر في قطر، كما مخزن وقود تابعا للجيش الأمريكي في البحرين. في الموازاة أكد الحرس الثوري أن قوته أطلقت 10 صواريخ باليستية على مركز قيادة عسكري في الأردن. هذا وقال رئيس مجلس الشورى محمد بكر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، مؤكدا استعداد بلاده للرد على أي هجمات. في الأثناء وضمن إطار الاتصالات المنتظمة وفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نتنياهو لإطلاعه على التحركات الأمريكية الأخيرة في الخليج. في الملف اللبناني أعلنت رئاسة أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى بأن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار الهادف لإنهاء الحرب. في غزة قتل 6 أشخاص بهجمات إسرائيلية في مناطق متفرقة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. إحدى الغارات استهدفت سيارة الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي لم يكن داخل السيارة وقت الاستهداف، لكن حارسه الشخصي قتل بالغارة بحسب مصدر أمني في غزة. في الأثناء أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. في الشأن الأوكراني قال الرئيس فولودمير زيلينسكي إن كييف وواشنطن توصلتا إلى اتفاق على المستوى السياسي بشأن تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية من طراز باك 3، مضيفا أنه من المقرر أن تصل شحنات رئيسية من هذه الصواريخ في الأيام القليلة المقبلة. في الجانب الروسي أكدت مصادر أن مصفاتة ساراتوف الروسية لتكرير النفط أوقفت عملياتها عقب الأضرار التي لحقت بها جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لميس.
4: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد بعد التحية، الجزائر تتحرك مجددا لتنشيط قطاع النفط والغاز عبر طرح جولة تراخيص جديدة للعام الجاري، أي دلالة وأهمية لهذه الخطوة؟
5: تحية طيبة للجميع. الأهمية الرئيسية بالنسبة للجزائر أنها تريد تحويل الاهتمام العالمي بأمن الطاقة إلى استثمارات فعلية داخل قطاعها النفطي والغازي بعد أزمة الطاقة في أوروبا خلال الحرب الروسية، وكذلك ما حدث خلال الحرب الأخيرة في منطقة الخليج وتراجع الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي. أصبحت الجزائر في موقع أفضل من الناحية التفاوضية بحكم القرب الجغرافي من أوروبا وامتلاكها بنية تصديرية قائمة على الأنابيب ومنصات تصدير الغاز الطبيعي المسال. لكن الأهم أن هذه الجولة ليست مجرد إعلان سياسي، بل هي محاولة لمعالجة تحديات تتعلق بالإنتاج داخل الجزائر. الجزائر تحتاج إلى اكتشافات جديدة لتعويض التراجع الإنتاجي من بعض الحقول المنتجة حاليا. في الوقت نفسه تحتاج الجزائر إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة مع الحفاظ على القدرة التصديرية بالنسبة للغاز. لذلك طرح 7 مناطق استكشافية، يعني أن الجزائر تحاول توسيع قدراتها التصديرية نحو أسواق أوروبا، وكذلك تلبية الطلب المتزايد المحلي بشكل مستدام.
4: هل هذه الجولة زياد قادرة فعلا على جذب شركات الطاقة العالمية للاستثمار في حقول الغاز الجزائرية؟
5: نعم، ولكن بشروط. الجزائر تمتلك فعلا عناصر جذب مهمة، لديها احتياطيات معتبرة من الغاز والنفط، وكذلك خبرات طويلة في قطاع الطاقة وشركة وطنية قوية، وكذلك قرب مباشر من الأسواق الأوروبية. كما أن الجولة الجديدة تأتي ضمن إطار قانون المحروقات الجديد الذي حاول جعل شروط الاستثمار أكثر مرونة مما مضى عبر نماذج مثل عقود تقاسم الإنتاج أو المشاركة مع شركة سوناتراك. لكن بالتأكيد المنافسة ليست سهلة، شركات الطاقة العالمية تقارن بين الجزائر ودول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط من حيث العائد، سرعة الموافقات، وضوح نظام الضرائب واستقرار القواعد التنظيمية. لذلك نجاح الجولة هذه لن يعتمد فقط على جودة المناطق المطروحة، بل على قدرة الجزائر على تقديم بيئة تعاقدية واضحة وسريعة ومربحة للمستثمرين. لكن إذا نجحت الجزائر في جذب شركات كبرى وتحقيق اكتشافات تجارية حقيقية، فهذا سيعزز بشكل واضح أمن الإمدادات الأوروبية على المدى المتوسط والطويل. أوروبا تحتاج إلى مصادر مستقرة وقريبة وموثوقة، والغاز الجزائري يمتلك ميزة لوجستية واضحة مقارنة بالغاز القادم من مسافات أخرى بعيدة.
4: كنت مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: ريتا خليل التي ننتقل إليها الآن في فقرة الاستهلاك والتسوق. ريتا، إشاعات بالتسمم تهدد محاصيل البطيخ الأحمر، هذا في الجزائر.
1: نعم، شهدت الجزائر انتشار إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين استهلاك البطيخ الأحمر أو الدلاع وحالات تسمم غذائي، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإقبال على شرائه وتسبب في خسائر للمزارعين والتجار. وردا على ذلك، نشر عدد من الفلاحين مقاطع فيديو من حقولهم أظهروا فيها سلامة المنتج، بل أن بعضهم دعا الناس إلى أخذ البطيخ مجانا قبل أن يتلف. ونفت السلطات الصحية والمحلية وجود حالات تسمم مرتبطة بالبطيخ الأحمر، مؤكدة أن منع بيعه مقطعا يهدف إلى الوقاية من التلوث البكتيري وليس لوجود خلل في الفاكهة نفسها. كذلك شدد خبراء وهيئات حماية المستهلك على أن سلامة المنتجات الزراعية تحدد بالتحاليل المخبرية لا بالإشاعات أو مقاطع الفيديو. وتعد الجزائر من أكبر منتجي البطيخ الأحمر في العالم، إذ تصدرت إفريقيا وتجاوز إنتاجها 2.5 مليون طن خلال عام 2024، ما يجعل أي تراجع في الطلب ذا أثر اقتصادي كبير على هذه الشعبة.
2: في خبر آخر، البطاطس المقلية ذهب مقرمش يضر مليارات الدولارات.
1: نعم، لم تعد البطاطا المقلية أو الفرنش فرايز مجرد إضافة جانبية، بل أصبحت صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات، وتمر صناعتها بمراحل الزراعة والتصنيع والتجزئة، في حين تحقق مطاعم الوجبات السريعة أعلى هوامش الربح التي قد تصل إلى 600%. وتعتمد الشركات على اقتصاديات الحجم وقوة العلامة التجارية واستراتيجيات التسعير للزيادة الربحية، رغم التحديات التي تفرضها تغيرات المناخ وارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الوعي الصحي.
0: النشرة الرياضية.
2: مونديال كرة القدم، فرنسا إلى نصف النهائي بعد تجاوزها للمغرب، واليوم تلعب ثاني مباريات ربع نهائي تجمع بين إسبانيا وبلجيكا. ودي صباح الخير.
6: صباح الخير. منتخب فرنسا إلى نصف نهائي المونديال للمرة الثالثة على التوالي، تغلب على المغرب بهدفين للا شيء سجلهما مبابي وديمبيلي. كيليان مبابي كان أهدر ضربة جزاء في الدقيقة 28 خلال الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، قبل أن يسجل من ضربة قوية من بعيد من على الطرف الأيسر في الدقيقة 60، ويهدي الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي في الدقيقة 66، هو أيضا سجل من بعيد. علما أن قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي لم يكمل المباراة، خرج مصابا في الدقيقة 77، وصرح فيما بعد أنه تلقى ضربة على مستوى الكاحل لكنه بخير. لنستمع إلى ما قاله لنا موفد فرانس 24 إلى بطولة العالم هادي العجمي.
7: وهدف افتتاح التسجيل لكيليان مبابي رغم إضاعته لضربة جزاء أعطى الكثير والكثير من الثقة. كيليان مبابي كان هو أيضا وراء الهدف الثاني الذي سجله عثمان ديمبيلي الدقيقة 60، كيليان مبابي الدقيقة 66 لعثمان ديمبيلي، وثنائية المنتخب الفرنسي هي نفس نتيجة الثنائية التي كان فاز بها على نفس المنتخب المغربي في الدورة النصف النهائي في النسخة الماضية في قطر. ما يمكن الإشارة إليه أيضا لأن هذا المنتخب الفرنسي يصل إلى المربع الذهبي للمرة الثامنة في تاريخه، ولكن للمرة الثالثة على التوالي.
6: هدف مبابي هو الثامن له في البطولة، والتحق بليونيل ميسي في صدارة ترتيب الهدفين. المنتخب المغربي من ناحيته صمد لشوط كامل الأول بفضل حارسه المتألق ياسين بونو الذي أوقف رابع ركلة جزاء له في هذا المونديال.
7: حقيقة المنتخب الفرنسي وجد عدة صعوبات في الشوط الأول، بما أن المنتخب المغربي كان يقوم بالدفاع كتلة متأخرة نوعا ما، وامتياز من جديد للحارس ياسين بونو بعد التصدي لضربة الجزاء. قام بثلاث تصديات تقريبا هذا في الشوط الأول، وطيلة المباراة من ثماني تسديدات مؤطرة ست تصديات لياسين بونو طيلة المباراة.
6: المنتخب المغربي صمد دفاعيا غير أنه لم ينجح هجوميا. هادي العجمي من جديد.
7: يبدو أن المنتخب الفرنسي بعد التسجيل خاصة ترك الكرة وترك اللعب والاستحواذ المنتخب المغربي، لكن حقيقة أول تسديدة مؤطرة في هذه المباراة للمنتخب المغربي كانت الدقيقة 88 والتاسعة والثمانين، وهي التسديدة المؤطرة الوحيدة طيلة هذه المباراة. ما يعني أن المنتخب المغربي وفي ظل غياب إسماعيل صيباري لم يجد الحل خاصة على المستوى الأمامي، وشهدنا بعدم تواجد إسماعيل صيباري لم نشهد هذا التوازن للمنتخب المغربي في هذه المباراة على عكس بقية اللقاءات التي كان خاضها في هذا المونديال.
6: وهكذا تكون فرنسا قد تغلبت على المغرب في المونديال الثاني على التوالي في نصف النهائي في قطر وربع النهائي هذه المرة، وأصبح لاعب وسط المغرب أيوب بوعدي البالغ 18 من عمره ثاني أصغر لاعب يخوض مباراة من الدور ربع النهائي في المونديال بعد الأسطورة بيلي. واليوم تقام مباراة الدور ربع النهائي الثانية بين إسبانيا وبلجيكا. المنتخب الإسباني
1: عربية
6: الذي بلغ هذا المستوى للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب العالمي عام 2010 في جنوب إفريقيا، ولم يتلقى لاروخا أي هدف في مبارياته الخمس حتى الآن. الشياطين الحمر من بلجيكا من ناحيتهم سجلوا 13 هدفا بما في ذلك 4 في شباك الولايات المتحدة في الدور السابق. وسيغيب المدافع الإنجليزي جاريل كوانسا عن مواجهة النرويج في الدور ربع النهائي من المونديال يوم السبت المقبل، وعن الدور نصف النهائي في حال تأهل الأسود الثلاثة بعد إيقافه مبارتين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان حصل على بطاقة حمراء مباشرة أمام المكسيك في الدور السابق. وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يبحث عن خيارات لاستئناف إيقاف كوانسا بعدما تم تعليق عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بشكل مثير للجدل من قبل. ومن المتوقع أن يتم اليوم تقديم جورج جيسوس كمدرب جديد للمنتخب البرتغالي خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز. المدرب المخضرم البالغ 71 من عمره كان غادر منصبه السابق مع نادي النصر السعودي في نهاية الموسم الماضي بعد قيادته إلى لقب الدوري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
0: RFI مونتي كارلو دوليا مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: pourrais, j'ai plus envie, j'ai la flemme.
1: Monsieur Giscard.
0: Parce qu'elle m'aime, je l'ai quitté parce que tous les jours c'était la même. Il y en a eu des centaines.
2: Monte Carlo Dua Lipa.
0: Pour ton abdomen.
3: السادسة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آداب جبيرة.
4: على واقع قصف إيراني أمريكي متبادل، المرشد العالى الراحل لإيران يوارى الثرى في مسقط رأسه. وسط تواصل الخروقات لوقف إطلاق النار في لبنان، مصادر تؤكد أن واشنطن ستشرف على بدء انسحاب إسرائيل مما يوصف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان. فرنسا أول الواصلين إلى المربع الذهبي لمونديال كرة القدم بعد فوزها على المغرب بهدفين دون رد.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
4: إلى المدونة الآن رتب،
3: وهي اليوم هند الإرياني.
5: لست من المهووسات بكرة القدم ولا أتابعها بتاتا، ولكنني كنت مهتمة بمتابعة الماتشات التي شاركت فيها مصر. اشمعنا مصر؟ كان زوجي يحدق في وجهي وأنا منفعلة ومشدوها بمتابعة أول مباراة لمصر في كأس العالم. ضحك قائلا: لم أكن أعرف أنك تحبين كرة القدم. بعد ذلك لاحظ أنني لا أهتم بمتابعة بقية المباريات ولا أنفعل ولا يبدو علي الاهتمام، وقد أتابع جزءا من المباراة ثم أذهب لأنام. وعندما تابعت المباراة الأخيرة لمصر وصرخت من الفرحة عندما أدخل الجول الأول والثاني، قال لي: يبدو أنك تعتبرين مصر مثل بلدك الثاني، أليس كذلك؟ نعم، أنا لا أهتم بكرة القدم ولكنني أحب مصر، وكنت أتابع المباريات فقط لكي أفرح بأن مصر وصلت إلى مستوى أعلى، هذا ما كان يهمني. ولكن لماذا مصر بالذات؟ عندما كنت في عمر المراهقة وأسمع أغنية مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، كانت عيناي تدمعان وكأن الأغنية تتحدث عن بلدي أو بلد عشت فيه. لكنني لم أعش أبدا في مصر، ولكن كل شيء كان يزرع فينا حب مصر: المنهج الدراسي، الراديو، التلفاز، الكتب، الروايات، المجلات. كانت ثقافتنا ثقافة مصرية خالصة، وهذا بالتأكيد له علاقة بدور جمال عبد الناصر في دعمه لثورة الجمهورية ضد حكم الإمامة في اليمن. بعد ثورة 1962 ذهب الفنانون المصريون لزيارة اليمن يغنون عن الثورة ليثيروا حماسهم، ومن أشهر هذه الأغاني أغنية فائدة كامل اليمن السعيد التي غنتها باللهجة المصرية، وتقول كلماتها: الأسود قاموا وثاروا، أعلنوها جمهورية، والطغاة راحوا وغاروا، وانتهوا بساعة عشية، واللي كان حلم وخيال قاموا بأشجع رجال بالإرادة والعزيمة والجهاد. في اليمن أشعلها ثورة على الفساد، ثورة اليمن السعيد. كنا نسمع هذه الأنشودة في الإذاعة والتلفاز عدة مرات في اليوم الواحد. كل ذلك بالتأكيد زرع فينا حب مصر. زرت مصر مرة في طفولتي ولا أزال أتذكر أنني كنت منبهرة بالأضواء في الليل وازدحام الشوارع، ومرة ثانية وأنا في الثلاثين من عمري شعرت وكأنني أعرفها وعشت فيها، أنا أعرف أسماء هذه الشوارع وقرأت عنها في الروايات والمجلات.

0: لكن حبا في مصر. هند الإرياني.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حسبو. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا لعملهم؟
3: نعم، القمر بعده موجود في برج الثور يا ريتا مثل امبارح ولآخر يوم. هلا بالنسبة للزوايا اللي عم تتشكل، في عندي زاويتين للقمر من نفس النوع سيكستايل، يعني 60 درجة. الأولى حصلت أوردي الساعة 4:15 بالفجر. هاي بتساعدنا في المحافظة على الصحة ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الزاوية الثانية جاية الساعة 11:15 قبل الظهر مع عطارد، هالمرة بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. إذن الزوايا ممتازة اليوم، ولكن عندنا مشكلة، خلو المسار. خلو المسار طويل جدا، 11 ساعة ونصف ساعة، بيبتدي من الظهر الساعة 11:13 دقيقة وبينتهي الساعة 11:18 دقيقة بالليلة الجاية. بمعنى الفترة هاي اللي بتيجي من الظهر لآخر النهار لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ كالعادة مع برج الحمل.
3: الحمل بنبشره كمان اليوم مثل امبارح، في فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي المكسب من العمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. بس الحياة المستفيدة أكثر هم مواليد شهر أبريل نيسان في هذا اليوم. نصيحة للحمل، ممنوع شراء أي حاجة ثمينة من الظهر وطالع بعد الساعة 11:15 فصاعدا، لأنه ممكن يطلع فيها ديفكت أو ممكن يدفعوا ثمن أكثر من اللازم. بالنسبة للحمل كمان يحاول أنه يجد قاسم مشترك اللي يجمعوا فكريا مع واحد من أفراد العائلة بدل الدخول في مواجهة معه. وكمان نصيحة للحمل، من هون من اليوم لغاية 6 من الشهر الجاي ينتبهوا من الارتفاع في الوزن.
2: الثور بطل الأبراج
3: طبعا، مليان طاقة مليان نشاط، إذا بده يبادر بخطوة جديدة ممكن في ساعات الصباح، لكن الظهر طالع ممنوع يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدرش يكمله. شعبيته في تصاعد الأضواء مسلطة عليه، مليان طاقة مش بس من القمر، عنده كمان من الشمس الموجودة بالسرطان، بس قد يجد صعوبة في التفاهم مع واحد من الإخوة أو الجيران. بتم عنده أجواء رومانسية دافية.
2: شو الجديد عند الجوزاء؟
3: مع مزيد الأسف، الجوزاء امبارح واليوم شاعر بنوع من التعب أو مثل يا ضغط عمل مثلا، أو هو حاسس بملل، ما عندوش هداك النشاط اللي معتاد عليه، خاصة إذا كان من مواليد شهر 6 شهر يونيو حزيران. مطلوب من الجوزاء أنه يطور روحه أثناء تصريف أموره أثناء التعامل مع الآخرين. التغيير الإيجابي جاي في ساعة متأخر كتير بالليلة الجاية، وهي إشارة لبكرة وبعده، جاي يومين حلوين على الطريق بكرة وبعده، أنه بيقدر خلالهم يدفع بمصالحه لقدام. بيتم عنده في هاي الفترة علاقة جيدة بصورة عامة مع أفراد العائلة.
2: السرطان،
3: السرطان وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي مع الأصدقاء. بس إذا في صديق وعده إنه ينفذ له مطلب في ساعات بعد الظهر أو في المساء، على الأغلب مش راح يطلع في يده. بالنسبة للسرطان، مطلوب منه يركز أكثر في حياته اليومية، سواء كان بيشتغل أو بسوق السيارة، يعني يحط شغلة محلها، يحطها في محل بينسى وين حطها. يركز أكثر في حياته اليومية، وبتم علاقته مع الإخوة والجيران ناجحة، وأجواء رومانسية دافية.
2: أجواء الأسد،
3: أجواء الأسد أجواء عمل مثل امبارح، مركز على عمله وعلى مركزه الاجتماعي، مع فارق بين امبارح واليوم. اليوم أصعب شوي، بمعنى أنه من ساعات الظهيرة فصاعدا ما يفكر بإدخال أي تغيير جذري على طبيعة عمله، ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب، يعني يمشي هذا اليوم بالتي هي أحسن. بالنسبة للأسد، بنلاحظ عليه كمان بهاي الفترة لازم يدير باله على صحته أكثر، لأن الشمس بعد لسه موجودة بالسرطان، وهذا الشيء بيضغط عليهم. من ناحية ثانية إيجابية للأسد، في مكاسب مالية جاي على الطريق، بس مش اليوم، هذا الحكي من هون لغاية السادس من الشهر الجاي.
2: العذراء،
3: العذراء نشر

0: في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل من مدينة لمدينة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة خاصة من الدور وطالع يطلع قبل بوقت ويركز أكتر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. كمان التجار نصيحة إلهم في عمليات الاستيراد والتصدير، يفتحوا عينهم عشرة زي ما بيقولوا، خاصة من الدور وطالع. بالنسبة للعذراء، الأشياء الإيجابية إنه عندهم طاقة، عندهم نشاط، وكمان أجواءهم الرومانسية دافية، لكن ممكن يجدوا صعوبة في التفاهم مع واحد من الأصدقاء.
1: أبرز ما عند الميزان.
0: أكتر شيء مشغل الميزان الوضع المالي المشترك، عماله بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي فرصة لمكسب مالي هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة لمواليد شهر أكتوبر تشرين أول. في نفس الوقت بنقول لمواليد برج الميزان، ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكو بتكون بحاجة للرعاية أكتر. بالنسبة للميزان كمان يدير باله في العلاقة مع المسؤولين عنهم في مجال العمل، أفكاره مش هالقد مقبولة عندهم. وفي قسم من مواليد برج الميزان خاصة الولدانين في أول البرج، عندهم فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
1: كيف أمور العقرب؟
0: العقرب مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية صارت دافية أكثر من الأسابيع الماضية، مع ذلك ممنوع يفكروا بإتمام طلبة أو خطبة أو زواج في هذا اليوم. عندنا أول شيء خلو المسار الطويل اللي ذكرته في البداية، وعندنا تراجع كوكب عطارد كمان. توقيع عقود تجارية يستحسن كمان اليوم ما نوقعها إلا إذا كان في إمكانية قبل الساعة 11 الظهر. بالنسبة للعقرب بنلاحظ أنه مليان طاقة ومليان نشاط.
1: القوس.
0: القوس العمل تراكم عنده من امبارح، اليوم كمان عنده عمل جم، يحاول ينجز قديش بيقدر من هذا العمل، بس ما يبادر بعمل جديد خاصة من الظهر الطالع، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل ويكمله. بالنسبة للقوس بنلاحظ كمان هون انه يا صحته يا صحة انسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. احلى ما عنده القوس بتم فرص حلوة لغاية السادس من الشهر الجاي لمن يبحث عن عمل.
1: وأحلى ما عند الجدي.
0: أحلى ما عند الجدي رغبة شديدة جدا بس ما نحسده للتقرب من الأحباء، أجواء رومانسية حلوة، بما يعني بمضي وقت كتير حلو مع حبايبه، بيسمع كمان خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولاده. بالنسبة للجدي بيقدر يمارس نشاطات فنية وأدبية، ولكن فنية ناجحة مع أكتر، وفي قسم منهم بهاي الفترة ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد.
1: الدلو
0: مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اللي بده يدخل تغييرات على المسكن، تغييرات بسيطة، يستغل الفرصة في ساعات الصباح لغاية الساعة 11 قبل الظهر، أما بعد ذلك ممنوع منعا باتا، والفترة هاي خاصة اليوم لا تصلح أبدا لشراء أو بيع عقار أو إدخال تغيير جذري على المسكن، شراء مثلاً أثاث للبيت، لا هذا بنخليه لبعد 23 هذا الشهر. بالنسبة للدلو بنلاحظ كمان الوضع عنده من ناحية صحية بتطلب الانتباه أكثر، لأنه الشمس موجودة في بيت الصحة وبيت العمل. من ناحية إيجابية للدلو، في مكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو قرض خلال الأسابيع الجاية لغاية السادس من شهر آب أغسطس.
1: يبقى لنا الحوت.
0: الحوت بنقول له أنت نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. اللي عنده امتحان أو مقابلة من الظهر الطالع يستعد ويركز قديش بيقدر، لأنه الوضع بيعطيه نوع من التشتت الذهني، منه في خلو مسار وفي منه كمان تراجع وطارد. العلاقة مع الإخوة والجيران بيقدروا يعززوها. التجار المحليون يديروا بالهم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة خاصة من الظهر فصاعدا.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، بمن سنحتفل؟ مين اخترت لنا؟
0: هالمرة رحنا على إنجلترا، في عنا مغني وكاتب أغاني اسمه نيل تيننت.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية. تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: السابعة تماماً بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية
2: بنوتة عربية. أغانينا هاي
3: أغزال اللي زرحة في نبع
2: وكمان هاي
4: أهلا على أطفال
2: وكمان هاي
5: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
2: وهاي
6: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
2: وكمان هاي
7: حبك وداني على عالم تاني كل
8: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

اللي تضحك تضحك ما بريد تعقد هالجبين استحليت عشفافك الضحكي.

0: الصواريخ
1: نوتة نوتة عربية.
0: قلبي معودين وهبنا القلب للغالي معودين يا دين الحل للفرقة معودين ولنص الشرع في أغلى الكتايا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: قلبي مارو وعلبي مارو وعلبي مارو
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع notaarabia.com
0: نوتا نوتا عربية
6: نوتا عربية بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا.

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبايب.

الحجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي

0: يوما من غير عادتنا
1: عمرها من عمر الضيعة وما من غير عادتنا
0: وعمرها من عمر الضيعة وما من غير عادتنا.
2: نوتة نوتة عربية.
3: الله معك يا زنبقى بالفي
4: شاهين شو جابك عضيعتنا
3: ما فيش بيها العين شربت مي

0: العين ضيعتكم، جايب معي بدالة لحلوتكم، لو حي فيها نسأل يا عن
1: ولوين
0: رايح
1: هاي
0: يحكينا نحنا ولا يدرى حدا

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: وعندر بوي فهمني وكيف ينطق.
1: شو قلتي؟
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
1: على حدو،
0: رمش لي في طرف عينه مسك خدو
1: مسك خدو.
0: ضحكت واسبلت عيني على حدو
1: على حدو،
0: رمش لي في طرف عينه مسك خدو.
1: وشو قال لي؟
0: قال لي

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: نوتة أريبيا.
1: نوتة أريبيا مبروك الإذاعة كريس حوا.
2: نوتة أريبيا .com تستحق السمع. نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يابوب هالبوزو يا خيمة، هالبوزو يابوب يا حبيبي. ايه يلا يلا دوزي يلا يا شباب بلشنا.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحة للعينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هيك.

0: وكمان هي
1: دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

يعني سألوني ليش هالقد مخذاق لك بكل بساطة يعني أموت عليها أحبها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: تجمع
2: تيجت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
3: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
4: notaarabia.com تستحق السماع

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة. حسين الديك.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نسى

0: هاي
1: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة
2: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعترف انه تعب قلبي.
0: نوتة نوتة عربية.
5: وقت نختلف عم بكتشف شو غيبتك صابي.
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تدرون؟
1: نوتة أريبيا.
0: قول وراي. انتهى. لكل شخص جرحني، آلمني، وثقت فيه، وعطيته وقتي وقلبي وفرحتي وحبي واهتمامي، ورماهم ورا ظهره. انتهى. لكل شخص حاول يكسرني ويسخر مني ويحجمني ويحجم أحلامي وطموحاتي. خلاصة الكلام، ما عدت بعيوني أمير؟

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد، عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي

تبص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنف ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفتح.

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: قلبك بحب يوقع.
1: الله.

ذكر شي أشي ومن خرطة شديها من تحت

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بودكاست نوتة عربية.
1: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

Thank you.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
0: نوتة. نوتة. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia. Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

دخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

0: نوتة، نوتة عربية. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: هتعرفيني.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: سحر لوين؟ خليك هون ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.